جوه شباب شابين بين افريكان شوتي دهات نزتشولين شند خارن منهم دابون لنوالا واويلي دس ميجا تاو جاني جهفدو ناشكي حفناركي من جترى نگو تبو نخيدا جوه چيروكي اوين گوريا تدل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن قلورا شحمرانا عقالا لسری من افکتانا چندای کوتر خوشکان دی حفنار کامن